0: ستوب هيتس الاغاني الاحلى على هوا راديو يلا.
1: مزعله جاي راضيه واجبر خاطره، مزعله اللي شايف فيها اكتر من مره. وردة حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا، بلا

اسمعونا ميكريخان ستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمري ما يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.

0: اللي جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لك كمان. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم. أعلن الائتلاف الحاكم عن تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الهدر المالي بهدف رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتهدف هذه الخطوة إلى ترشيد إنفاق أموال الدولة وتوفير الموارد اللازمة لزيادة الميزانية الدفاعية دون اللجوء إلى رفع الضرائب على الدخل أو المدخرات. كما كشفت الحكومة عن توجه جاد لإغلاق أو دمج عدد من الهيئات والمصالح الحكومية، وذلك لتقليص النفقات. ومن المقرر أن تعمل اللجنة على تقييم كافة القطاعات على أن تقدم تقريرها النهائي مطلع عام 2028. أما فيما يتعلق بقوانين الهجرة، أقرر البرلمان شروطا أكثر صرامة لتقديم طلبات لم الشاملة، ويشترط القانون الجديد حصول الشخص على تصريح إقامة في السويد لمدة عامين على الأقل قبل أن يحق له تقديم الطلب. كما نص القرار على تجديد متطلبات الإعالة المالية التي يجب على الضامن استيفاؤها لقبول طلبه. أما الملفت في القرار فهو أن شرط الإعالة المالية سيطبق أيضا عند طلب تجديد الإقامة، ما يعني أن فقدان العمل قد يؤدي إلى رفض التجديد وترحيل أفراد الأسرة. أما في الشأن الجنائي، وافق البرلمان على تخفيض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عاما رغم الانتقادات الواسعة من قبل منظمات حقوق الطفل. إلى جانب ذلك، تم التصويت لصالح إلغاء نظام خصم العقوبات، ما يعني أن المدانين بعدة جرائم في وقت واحد سيواجهون فترات سجن أطول مما كان معمولا به في السابق. في خبر آخر، كشف تقرير حكومي عن تحديات عميقة تواصل إعاقة اندماج المهاجرين في البلاد، مسلطا الضوء على فجوة كبيرة في سوق العمل واختلاف جوهري في القيم الثقافية والمجتمعية. وأظهرت الدراسة أن خمس المهاجرين الذين أقاموا في السويد لأكثر من 20 عاما لم يدخلوا سوق العمل نهائيا، فيما ترتفع النسبة لتصل إلى الثلث في المناطق المهمشة. أما فيما يتعلق بالاندماج الثقافي، أشار التقرير إلى صعوبة تقبل شريحة واسعة من المهاجرين الجدد للحريات الشخصية وقيم المجتمع السويدي. فبحسب النتائج، فإن تغيير القناعات المتعلقة بالعائلة والحريات تتسم بالبطء وقد تستغرق عقدا من الزمن. من جانبها، شددت وزيرة الاندماج على أن تعلم اللغة ودفع الضرائب ليسا كافيين للاندماج دون تبني قيم المجتمع، بينما أوصى خبراء بضرورة دمج برامج تعليم اللغة مع مناهج عملية تعرف المهاجرين ببيئة العمل وحقوق الأفراد. إلى شأن آخر، تواصل سلسلة متاجر كوب إغلاق المزيد من فروعها بسبب الضغوط الاقتصادية وتراجع أعداد الزبائن. وبعد أن طالت حملة الإغلاقات عدة بلدات صغيرة في أنحاء البلاد، أعلنت الشركة عن توجهها لإغلاق فرعين إضافيين في محيط العاصمة ستوكهولم، من بينهما فرع في وسط مدينة سودرتاليا. سيسفر هذا القرار عن فقدان 58 موظفا لأعمالهم لينضموا إلى قائمة المتضررين من سياسة التقشف التي تتبعها الشركة مؤخرا. ختام الموجز، أصدر مركز الأرصاد الجوي تحذيراً من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في أجزاء واسعة من البلاد، وتشمل التحذيرات العاصمة ستوكهولم وعدة مقاطعات في وسط وشرق البلاد خلال يومي الجمعة والسبت. كما توقع المركز أن تتجاوز درجات الحرارة 26 درجة مئوية، مع احتمالية أن تصل درجة الحرارة إلى 30 درجة في بعض المناطق. هذا كان موجزنا، دمتم بأمان الله.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RSC Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-6604. RS Premium Billboard كريخان ستاد موز فاجنتية.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. الراديو يلا
0: ورجعنا معكم بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية. Back to the hits.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم. أعلن الائتلاف الحاكم عن تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الهدر المالي بهدف رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتهدف هذه الخطوة إلى ترشيد إنفاق أموال الدولة وتوفير الموارد اللازمة لزيادة الميزانية الدفاعية دون اللجوء إلى رفع الضرائب على الدخل أو المدخرات. كما كشفت الحكومة عن توجه جاد لإغلاق أو دمج عدد من الهيئات والمصالح الحكومية، وذلك لتقليص النفقات. ومن المقرر أن تعمل اللجنة على تقييم كافة القطاعات على أن تقدم تقريرها النهائي مطلع عام 2028. أما فيما يتعلق بقوانين الهجرة، أقرر البرلمان شروطا أكثر صرامة لتقديم طلبات لم الشاملة، ويشترط القانون الجديد حصول الشخص على تصريح إقامة في السويد لمدة عامين على الأقل قبل أن يحق له تقديم الطلب. كما نص القرار على تجديد متطلبات الإعالة المالية التي يجب على الضامن استيفاؤها لقبول طلبه. أما الملفت في القرار فهو أن شرط الإعالة المالية سيطبق أيضا عند طلب تجديد الإقامة، ما يعني أن فقدان العمل قد يؤدي إلى رفض التجديد وترحيل أفراد الأسرة. أما في الشأن الجنائي، وافق البرلمان على تخفيض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عاما رغم الانتقادات الواسعة من قبل منظمات حقوق الطفل. إلى جانب ذلك، تم التصويت لصالح إلغاء نظام خصم العقوبات، ما يعني أن المدانين بعدة جرائم في وقت واحد سيواجهون فترات سجن أطول مما كان معمولا به في السابق. في خبر آخر، كشف تقرير حكومي عن تحديات عميقة تواصل إعاقة اندماج المهاجرين في البلاد، مسلطا الضوء على فجوة كبيرة في سوق العمل واختلاف جوهري في القيم الثقافية والمجتمعية. وأظهرت الدراسة أن خمس المهاجرين الذين أقاموا في السويد لأكثر من 20 عاما لم يدخلوا سوق العمل نهائيا، فيما ترتفع النسبة لتصل إلى الثلث في المناطق المهمشة. أما فيما يتعلق بالاندماج الثقافي، أشار التقرير إلى صعوبة تقبل شريحة واسعة من المهاجرين الجدد للحريات الشخصية وقيم المجتمع السويدي. فبحسب النتائج، فإن تغيير القناعات المتعلقة بالعائلة والحريات تتسم بالبطء وقد تستغرق عقدا من الزمن. من جانبها، شددت وزيرة الاندماج على أن تعلم اللغة ودفع الضرائب ليسا كافيين للاندماج دون تبني قيم المجتمع، بينما أوصى خبراء بضرورة دمج برامج تعليم اللغة مع مناهج عملية تعرف المهاجرين ببيئة العمل وحقوق الأفراد. إلى شأن آخر، تواصل سلسلة متاجر كوب إغلاق المزيد من فروعها بسبب الضغوط الاقتصادية وتراجع أعداد الزبائن. وبعد أن طالت حملة الإغلاقات عدة بلدات صغيرة في أنحاء البلاد، أعلنت الشركة عن توجهها لإغلاق فرعين إضافيين في محيط العاصمة ستوكهولم، من بينهما فرع في وسط مدينة سودرتاليا. سيسفر هذا القرار عن فقدان 58 موظفا لأعمالهم لينضموا إلى قائمة المتضررين من سياسة التقشف التي تتبعها الشركة مؤخرا. ختام الموجز، أصدر مركز الأرصاد الجوي تحذيرا من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في أجزاء واسعة من البلاد، وتشمل التحذيرات العاصمة ستوكهولم وعدة مقاطعات في وسط وشرق البلاد خلال يومي الجمعة والسبت. كما توقع المركز أن تتجاوز درجات الحرارة 26 درجة مئوية، مع احتمالية أن تصل درجة الحرارة إلى 30 درجة في بعض المناطق. هذا كان موجزنا، دمتم بأمان الله.
0: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. يلا FM. I like it.

0: يلا أحلى وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هوا راديو يلا بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم. أعلن الائتلاف الحاكم عن تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الهدر المالي بهدف رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتهدف هذه الخطوة إلى ترشيد إنفاق أموال الدولة وتوفير الموارد اللازمة لزيادة الميزانية الدفاعية دون اللجوء إلى رفع الضرائب على الدخل أو المدخرات. كما كشفت الحكومة عن توجه جاد لإغلاق أو دمج عدد من الهيئات والمصالح الحكومية، وذلك لتقليص النفقات. ومن المقرر أن تعمل اللجنة على تقييم كافة القطاعات على أن تقدم تقريرها النهائي مطلع عام 2028. أما فيما يتعلق بقوانين الهجرة، أقرر البرلمان شروطا أكثر صرامة لتقديم طلبات لم الشاملة، ويشترط القانون الجديد حصول الشخص على تصريح إقامة في السويد لمدة عامين على الأقل قبل أن يحق له تقديم الطلب. كما نص القرار على تجديد متطلبات الإعالة المالية التي يجب على الضامن استيفاؤها لقبول طلبه. أما الملفت في القرار فهو أن شرط الإعالة المالية سيطبق أيضا عند طلب تجديد الإقامة، ما يعني أن فقدان العمل قد يؤدي إلى رفض التجديد وترحيل أفراد الأسرة. أما في الشأن الجنائي، وافق البرلمان على تخفيض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عاما رغم الانتقادات الواسعة من قبل منظمات حقوق الطفل. إلى جانب ذلك، تم التصويت لصالح إلغاء نظام خصم العقوبات، ما يعني أن المدانين بعدة جرائم في وقت واحد سيواجهون فترات سجن أطول مما كان معمولا به في السابق. في خبر آخر، كشف تقرير حكومي عن تحديات عميقة تواصل إعاقة اندماج المهاجرين في البلاد، مسلطا الضوء على فجوة كبيرة في سوق العمل واختلاف جوهري في القيم الثقافية والمجتمعية. وأظهرت الدراسة أن خمس المهاجرين الذين أقاموا في السويد لأكثر من 20 عاما لم يدخلوا سوق العمل نهائيا، فيما ترتفع النسبة لتصل إلى الثلث في المناطق المهمشة. أما فيما يتعلق بالاندماج الثقافي، أشار التقرير إلى صعوبة تقبل شريحة واسعة من المهاجرين الجدد للحريات الشخصية وقيم المجتمع السويدي. فبحسب النتائج، فإن تغيير القناعات المتعلقة بالعائلة والحريات تتسم بالبطء وقد تستغرق عقدا من الزمن. من جانبها، شددت وزيرة الاندماج على أن تعلم اللغة ودفع الضرائب ليسا كافيين للاندماج دون تبني قيم المجتمع، بينما أوصى خبراء بضرورة دمج برامج تعليم اللغة مع مناهج عملية تعرف المهاجرين ببيئة العمل وحقوق الأفراد. إلى شأن آخر، تواصل سلسلة متاجر كوب إغلاق المزيد من فروعها بسبب الضغوط الاقتصادية وتراجع أعداد الزبائن. وبعد أن طالت حملة الإغلاقات عدة بلدات صغيرة في أنحاء البلاد، أعلنت الشركة عن توجهها لإغلاق فرعين إضافيين في محيط العاصمة ستوكهولم، من بينهما فرع في وسط مدينة سودرتاليا. سيسفر هذا القرار عن فقدان 58 موظفا لأعمالهم لينضموا إلى قائمة المتضررين من سياسة التقشف التي تتبعها الشركة مؤخرا. ختام الموجز، أصدر مركز الأرصاد الجوي تحذيراً من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في أجزاء واسعة من البلاد، وتشمل التحذيرات العاصمة ستوكهولم وعدة مقاطعات في وسط وشرق البلاد خلال يومي الجمعة والسبت. كما توقع المركز أن تتجاوز درجات الحرارة 26 درجة مئوية، مع احتمالية أن تصل درجة الحرارة إلى 30 درجة في بعض المناطق. هذا كان موجزنا، دمتم بأمان الله.
3: عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين، ولا تنسى العرض الأقوى، احصل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard، كريخانستاد، موز فاجنتية. ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: رح نتابع معكم بأكثر من 15 أغنية من نخبة الأغاني العربية الحديثة ولمدة ساعة من هلأ على هوا الراديو. يلا

0: راديو يلا خليه
1: لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم. أعلن الائتلاف الحاكم عن تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الهدر المالي بهدف رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتهدف هذه الخطوة إلى ترشيد إنفاق أموال الدولة وتوفير الموارد اللازمة لزيادة الميزانية الدفاعية دون اللجوء إلى رفع الضرائب على الدخل أو المدخرات. كما كشفت الحكومة عن توجه جاد لإغلاق أو دمج عدد من الهيئات والمصالح الحكومية، وذلك لتقليص النفقات. ومن المقرر أن تعمل اللجنة على تقييم كافة القطاعات على أن تقدم تقريرها النهائي مطلع عام 2028. أما فيما يتعلق بقوانين الهجرة، أقر البرلمان شروطا أكثر صرامة لتقديم طلبات لم الشاملة، ويشترط القانون الجديد حصول الشخص على تصريح إقامة في السويد لمدة عامين على الأقل قبل أن يحق له تقديم الطلب. كما نص القرار على تجديد متطلبات

0: i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen.
1: عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخذ السياره من مكان ما بتكون وبنرجع لك اياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفاله بتبدا من 3 سنين، ولا تنسى العرض الاقوى. اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالاضافه لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-9604. ار اس بريميوم بيلفورد كريخانستاد موز فاجنتية. ابتسامتك الحلوه هي اللي بتعطي الثقه بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

فارقني. طمن عقلبك لو شي مر بيسكن دلوعي وحس بالغمرة، حس بدفا دمي مش بدمك، عيونك حلال عليها تملكني.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% ريت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا. وبالجمعة

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولك